0: مورنينج ده قاعد اخرنا
1: فاكر اقول لك لا مورنينج 3 هيك ما كان دوره اغلب